0: فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Kamu lagi dengerin Todo FM. Gor, gor, gor, gor, gor.